أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء قيراد أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

الشكر من كفاني الكدر في الحال والمآل ما سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يؤدي للغرر ناجيته.

0: أتيته بمدح ندب قد ضار تقديمه على البرايا فبر ناجيته بمدح ندب قد ظهر تقديمه على البرايا فبر نبينا بكوني فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدي برمتبه
1: مفاتيح البشر وال

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة

من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

يتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم. وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل

له كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب

عليه وسلم تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلم على خليلك

ربي خير سلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي وجه لأفضل الورى محمد.

خيرا مثلهما لمن أزال الحيرا آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من

أذن أو كدري يا ربي يا جميل يا باقي كبي للمصطفى المنى بغير رهبي صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم أن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لاغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا

الحساب والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على

واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتحاء قد لي الفضائل، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر كلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم

وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي.

من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن

من قبل قصد كلما يضر. يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام، سيدنا شفيعنا محمد.

يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد خمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم والتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي خير جمع صل وسلم والتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي فوزا به يغبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقد لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الخمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل ظاهر وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رب

جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب يا الله صل ولتسلم في أبد على

0: يا الله يا فاعل يا مختار، صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وقلبي علمي، وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا، ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحد

اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب

يديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم.

الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل والصحب بالتسليم. يا مآلي يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك وصنت

محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليغب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليذبؤ ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصلي يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي بدأ

وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماحم محى العتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير

بكن كما قبل فككت عفسي والتغن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلما سلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بالانسلاب الرب والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وصل من خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضا كشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسخر بكني كل عصير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم.

يا رب العالمين، وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين يا رب العالمين، يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين، يا الله يا صمد صل سرمد.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر.

ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له

وبرضاك رب كل عمري وصلي يا نافع ولتسلم على النبي الهاشمي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكن.

في الحال والمآل وليغب لطفا وسطرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتحاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به والترفع سعي إليك بالرضا يرتفع وجعل

لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقل

المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرا صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير قديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور

أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا.

والمقامات والربح في الدارين والمقامات وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كل يتيم واحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طروا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو عيوبي كلها والتكفني غير رضاك مغنيا عن اشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا غادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقض رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واصرف لغيري كل الضر لي نحا قبل الوصول لي وقض للمنها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولي

على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اشكر به أغراضي قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وهب لنا القرآن والمباحة وكل ما لاخترته رباحة وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي الرسوخ والتلاوة والتفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد وآله وصحبه وأبلي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هدى وعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتيبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصل يا ودود ولتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي الودى وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلما على الذي مح الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
وصلي يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي احمد وآله وصحبه والتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وصلي يا لطيف عني ابدا على النبي والرسول احمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولياب ودا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلم على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامحو انتحى شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحو وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وابتلي الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهائي.

واجعل كثيرا ليس يفنى قل لي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا نأبه النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء وآله وصحبه والشرحاء صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف والتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم من أن تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مع اليوم والذي رضيت الإجماع واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمح يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك والتسلم على الذي محل أذاك الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وكل عاصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود والتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي حقق الرجاء الدهراء ولشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامحو مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتعتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم.

عافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والطف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصعاب وسلم على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها ولي ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها.

محوت ظلمي لجد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكر ولا هجاء زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البراء.

الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا.

وب يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جهرا بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد تهري مديم بشري.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه.

0: وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن. إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن.

وزحزح الغرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفى بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيوبي واللعين إن امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا بالرضا فانسلبا لغيرنا نحى اللعين سرمدا وليس ينحونا ولا قاك مدا شق على الشيطان كون المنتقى سيده وهو يلاقي ما اتقى يدعوه لداره الغلاظ بحزبه ولهم الدلاظ طوافه بين السعير ولظى طواف من لما يضر ذو لظى ألمه بين الحميم والضريع ألم باك لا يزال بصريح نفاه قبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختير لي يدب وساقه إلى سوان الرب لغيرنا العدا نحت والحسد وتتوجه لغيري مفسده لغيرنا العدا نحت والحسد وتتوجه

هو الإله الخالق الرحمن، وهو الرحيم الملك الديان، هو السلام المؤمن القدوس، هو المهيمن له النفوس، هو العزيز وهو الجبار، والمتكبر هو الغفار، والمبدئ المصور العليم، البارئ القهار والحكيم، هو المعز والمذل والسميع، هو اللطيف الحكم العدل البديع، والرافع الودود وهو الخافض، والباسط المجيد وهو القابض، وهو الرقيب والمجيب الواسع، والباعث القيوم وهو النافع، وهو القوي والمتين والجليل، وهو الولي والعفو والوكيل، والواحد المحيي المميت الحي، والمتعالي البر والغني، والأحد الفرد هو المقدم، هو الموقر هو المنتقم، والظاهر الرزاق والوهاب، والباطن الفتاح والتواب، وهو ذو الجلال والإكرام، ومالك الملك على الدوام، وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد، والقادر المقتدر الوالي الرشيد، وهو الكبير والحفيظ والغفور، وهو المقيت والحسيب والشكور، والوارث البصير وهو المانع، والضار والعظيم وهو الجامع، وهو المغيث الحق والمعطي ونور، سبحانه جل هو الهادي الصبور، وهو المغيث الحق والمعطي والنور، سبحانه جل هو الهادي الصبور، وهو في الدارين يرجى خيره، فلا إله في الوجود غيره، وهو في الدارين يرجى خيره، فلا إله في الوجود غيره، يا سيدي أنا الفقير الفاني، وإنني العبد الحقير الجاني، يا سيدي أنا الفقير الفاني، وإنني العبد الحقير الجاني، يا سيدي أنا الفقير الفاني، وإنني عبد الحقير الجاني، أنا اللئيم البائس المسكين، أنا الضعيف الجاهل المدين، أنا الكسول العاجز السئيم، أنا البليد المجرم المليم، أنا الأكول وأنا البطال، وإنني النائم والقوال، وإنني الحريص ذو التفات، وإنني الصالوك ذو الحاجات، أنا الذي ما زلت ذا عشيان وغفلة في كل ما أحياني، أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة طول دهريا، أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة طول دهريا، أنا الذي قد عاقني المنام عن أن يرى دهرا لي المقام، أنا الذي قد عاقني الذنب العظيم عن

عن نيل ما قد ناله أهل الكمال. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الظلوم المكثر الفضول وقاد للردى الهوى ما قولي. أنا الذي غفلت عما أمر ربي به إذ غلب العين الكراء. أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنفل لوجه الوالي. أنا الذي آكل في النهار بلا تطوع لوجه الباري.

mufarritan ya hasrati ala ma limla atubul ana zasdijari taliba ghufranin min al-ghafari astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi wa huwa jalla ghafiru dhunub aya latifu ya khabiru ya alim اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك وتب عليه ما له سواك من يرتجي هنا ولا هناك ولا تواخذ عبدك اللئيما بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم علي قد أنعمت لا تهتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقتى واستر عيوبه غدا ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا الدين واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنون ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلما على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسامي الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: الله اكبر الله اكبر
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
0: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

عدية البايع المقيت تقود لي أنفاقات وترد فرعة الوقود بعملي وكلمي عدية الباقي المقيت تقود

آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول

محمد لي في الإظهار ديوان ربي كريم جميل كان لي برضا ومنه لا ينتهي محياي أحزان رسولنا أحمد المختار قدمه مغن كريم بما لم يدر إنسان رسولنا أحمد

ويجلب ذا قصر وذا أدب بالضر والنفع والبيداء ميدان علم وسعي وآداب ومكرمة عمن له احتاج بيطان وسودان إني لأحمد ربا لا

لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الرين برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان رافقت جند العزيز الب

يبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. يقيني الله ما قلبي أبى أبدا والقلب مني له للحق إذهان. علمت أن إلهي لا

خديم من لي في الإخدام ديوان للمنتقى قدت إخداما بلا ملل في البر والبحر والأكوان أكوان سلمت أسلحة الأعداء جملتهم وليس ينهو جناب الدهر خوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جناب الدار عدوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جناب الدار عدوان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي والديان ديان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي والديان ديان يقود لي كل يوم مالكي بشرا وليس ينهو لذات الدار عصيانه

ودون فيض سماء الحقل تهتان. الله قلي وحبي سرمدا وله كلي بذكر حكيم وهو قرآن. دعا لذكري وشكري ما حوته يدي من فضل هاد وقلبي فيه ملآن. الله أكبر من عقدي ومن عملي وانقاد لي منه ما لم تحوي الأوطان. الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لله ما يخشاه شيطان. الله أكبر من حالي.

لقد تبين للفجار كلهم كون الكرام معي إذ جيشهم خانوا إلي جاء رجال الله والكرماء وقت الجهاد وفي الأعداء يثعانوا إلي جاء رجال

صلاة وتسليما وخير رضا لأهل بدر ودود ما في مجان مد صلاة وتسليما وخير رضا لأهل بدر ودود

المقتني بالمختار وصحبه وجندك الأستار. أدربت يا مانع كل ضر إلى سواي وقبلت بري، لم ينحني اليوم وبعد اليوم

مع سلام مذهب قلاتي. نفعت يا عليم يا حكيم كلي والانقاد بك التحكيم. يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام. يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام. هم الغزاة وهم الكمات، هم الليوس وهم الحمات. تسرهم بلا انتهان حروفي، وكان لله مع الظروف. رافقني الرجال والكرام في الله وانقاد لي المرام.

البحر والبر وخذت الأمناء شهد لله وأجهد الورى بأنهم قاد بهم للصورى علمت الأبرار والفجار بأنني لذي البرايا جار بشرني الله بأني واحد من أهل بدر خاف مني الجاحد أكرمني الكريم والمكرم بأهل بدر وأتاني الكرم نويت شكر مالكي على النبي سيد كل أقرب وأجنبي شهد لله بأخذي الكتاب بلا عدا ولا أذن ولا عتاب هدية الله ونحلة الرسول خلدت لي الرضا وخير رسول رد لي المعيد ما كاد يفوت

مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري ارتضى وقبلا نويت شكر الله بالمباح وفي مباحي

لم يدخني بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل او نهار واجهني الى الجنان الخير ولسوى نحوي مال الضير الي قاد الله

عظمت وجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد هداني الله بروحه الأمين

معزي وما هواد يخليك يا لام وجادك يا مايا رمان مرتجيا أوزي بما شدو في دنياك يا لام أنت رعيم الله

خل بذول يا مالكي بلا حساب بيجو دمك يا لام خلاص تسير يا قدوس مرتليا علي

وسلم وبالماء من الريش حدث جراحي كما خبرت زهرا إلى الجنات يا لام أنت العزيز الذي أبغي بسديه إسأل غالي دولي تكريم يا

حرمنا للخيبة تعثرت منتبيا أجلالي مداشي حرمت يا لام خبرت يا خبيل لثوابا صرفت لغيرنا في أقل أقدار يا لام بازت يا بشيت أمل لي بريدا فاذكر مباسداتي داريني يا لام خذلت يا قبيل بدالي فما لم

العالم عند المحيط الأجي لازم تسعده خلان محيط مائي بل بك يالم عند المزيل الأجي صلات لسديه عالم سوى الجنوب صيدان يالم عند سميه العظيم ناجته سمانا وبالمسار ديلي قد جهت يا لام عند البشير العظيم لخد مغفرة عند البشير العظيم

Ali, Parodari, Abadan, Lezan, Adi, Banyaji, de Zikarayalam, Andal Khabirulahi, Ayantoka Pladu, Wahodali, Minkahi, Malhai, Biyalam, Andal Ali, Molaji, سأحتجم لداما لهم ترلحم إلي خي في دار يالام

أبداً بخير ما كرنا لي على التيالان عند القادر الله بانت كبادته لغوت من كقابي للا جريالان عند العزيب الله عند العزيز الله وجهد في أباد إلى سوايا لدى ولو ريالا

لم يرد لي مطلقا بالله يا الله يا خلص البيع خلا هجوم الدم لم يرد لي مطلقا بالله يا الله عند الوكيل الله خلق دفعت به هذا ثوى الجلبية سلخ الخيال عند الغالي الله خلقني تريدا في سير والجرية سلام ريال عند المدين الله خلق

آدم في ذابح نبي فالجنينك يا لام يا كرادن يا دار نزال داب ولا ذنب الجنات يا لام يا ظاهر ظنيا ما مولى مرتليا علي واسر بي القرآن يا لام يا بعد الوزنية لزرع لزامنان وجل فاج يا سر فسكر يا لام عبدي بعد لجايا ولما سلاتي خير البرايا من فليت يا لام

لنا أبدا قبلاني سلاما يا هي الله قد غدى منك يا أديه يا داما قد ذابه المستاذر مغدار يا الله.